وبيتو طاقت خونك تكاتش إنا زون لكينا هناك وبيسنت فرنانديز جو كوتش عنكي لارين لغو لفاميليا كهال نوه وكوان سيش بتين